0: اشنو هو داك الشيء بيض هزيتي في ديك راه هو خاص راه هو خاص فيك لا ديس وان هاز بين كات اب فروم ذا
1: يس يس يس
0: يو سي ات هاز بين كات اب اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد